0: صباح الخير انجلينا، رجع وصل لي شكاوى كمان هالاسبوع من الاسرة من عندك، وراجعت التايم شيتس وشفت انه عندك غيابات وتأخيرات كمان هذا الاسبوع. نحن قبل مرة كنت عم بحكي انا وياك وكنت متفهم نظرا لوضعك ولوضع العام، بس هالشي منه بقى معقول.
1: هيدا مديري.

يتأكد أني ما رجعت نزلت من الشغل عبكير. اسمي أنجلينا، عمري 25 سنة، خلقانة وعايشة بطرابلس شمال لبنان. بشتغل بمعمل إزاز. من لما رجعت بلشت الحرب وأنا عم حاول وازن بين شغلي وبين العمل التطوعي. بس اليوم منو عن الشغل، اليوم رح شوف كاتيا. كاتيا هي واحدة من ملايين الناس اللي تهجروا من جنوب لبنان بآخر حرب. هي مع عائلتها وكتير غيرهم اضطروا يخلوا بسبب القصف الإسرائيلي. واليوم نحن مع بعض رح نعرض أفلام للناس اللي خسرت بيوتها بالجنوب. في ينطر مديري.

0: حضرتكي.
1: هاي.
0: سوري تأخرت عليك شوي على قد بالعجقة.
1: اتس اوكي okay. يلا فيديكي ناطريتك انا.
0: يلا هات عبوطة.
1: يلا عنا كثير اشياء نشتغلها.
0: يلا منبلش بالكراسي ما هيك؟
1: ايه.
0: هن الافلام معي. إذا بتحبوا فيكم تنضموا لأن نحن شوي رح نشوفها اليوم بتعطينا فرصة لحتى نحن كلياتنا نرجع نعيد تعريفنا لعلاقتنا بأرضنا، أرضنا اللي موجودة بقلبنا بقلب كل واحد منا وما منتخلى عنها وين ما كنا وين ما رحنا، وكل حدا موجود أرضه وبيته بقلبه على طريقته الخاصة.
1: يعطيك العافية.
2: الله يعافيكي.
1: عملنا اليوم
2: كان ايفنت حلو
1: كثير
2: انبسطت فيه.
1: صح. انتبهتي قد ايه كانوا مبسوطين؟
2: كثير، انه بصراحة انه هذا اللي بهم اخر النهار، يعني انا لاحظت انه هن ما كانوا كثير مركزين او انه حضروا الافلام على رواق، ما كان في شيء من هيك، والولاد كانوا رايحين جايين بس انبسطوا وغيروا جو. بعتقد انا بالنسبة لي هذا المهم.
1: بتعرفي يمكن ورا فيها تحكي في غصة، حسيت انه هيك عم بيخبوا غصه ووجع ورا ضحكتهم. انتبهتي لهالشيء؟ يمكن انا شفت هالشيء لانه انا حاسه فيهم مثلهم، انا نزحت مثلهم يعني، فحسيت بهذا الشيء لمسته. ف هيك
2: عن ابو التهجير، عن ابو الحرب، هي صعبه انه بفهم انه كيف هيك واحد بيكون قاعد ببيته يلا بيخلي بيطلع ما بعرف شو بياخذ معه لوين رايح. انا بقى صحي ولا مره سالتك انت لما جيتي لهون كيف جيتي؟
1: هي نزوح بكلمه صغيره بس ثقيله كثير كثير ثقيله. كيف جيت؟ انا ما بعرف كيف جيت لهون، ما بعرف كيف وصلت. فكرتي كانت هي انه نحن رح نضل بالبيت، ما رح نترك البيت لو شو ما صار. بس فجأة خلص بتحسي انه الامان انخطف منك. انت لازم تظهري. بدك تكفي حياتك، بدك تعيشي. فبتضطري انك تخلي بلحظات بدقيقتين او ثلاث دقائق انت معك مجال انك تاخذي القصص الضرورية. ما بتعرفي شو بدك تاخذي.
2: بتضيعي. ايه شو الضروري بالاخير اخر
1: شنطتك ما بتعرف شو بدك تحطي فيها، ورائك الصبغ

0: صحتيه اهم اغراضك، واخر شيء انه خلص منك قادره فبتحليها تحطيها على ظهرك وبتمشي. تكوني عم تطلعي لوراكي هيك على البيت وعم تقولي انه يا ريت في احمل كل هيدا البيت وحطه بشنطه وامشي. توصلي لهون بتحاولي انك تتكيفي تتاقلمي، عم تعيشي حياه جديده. أول كم يوم صراحة ما بخبي عليك ما قدرت أني أتكلم، ما قدرت أتأقلم، أنا بس ماما بدي أرجع، ماما بدي أرجع، ما قدرت يعني، وخاصة أنه نحن كنا متفقين أنه ما بدنا نظهر من البيت.
1: أبو حديد، أبو حديد، أبو حديد، أبو حديد، ألفية لتر عنا؟ يا هلا، يا هلا، اهلا وسهلا. الو، صباح الخير. في هلا شخص حيجي ياخذ من عندك صندوق العشرة اللتر، الفية اللتر.
2: بقضي 8 ساعات من يومي عم بيع شي شفاف حدا تاني صممه. بس بيدفعوا كفاية لحتى نعيش نوعا ما. ولحتى بالكاد نأمن المصروف. خصوصا بعد ما نزحوا أفراد من عائلتي كمان من الجنوب وقعدوا معنا بالبيت.

الو ايه يلا يلا جاي يلا وصل توك توك جاي جاي يلا بس شو جهزوا لانه انا عاوصل ماشي يلا باي.

0: ماشي.
1: كيف كان نهارك؟
2: العادة، رواق، ماشي الحال مثل كل يوم.
1: إذا نحن وضعنا هيك كيف المهاجرين؟
2: عن جد الله يعينهم. أكثر شيء بعطل هم الأولاد الصغار، هيدا الرعب اللي عيشوه منه قليل أبداً. أون بلوس في عندك هالغلل يلي صاير، البلد كلياته مش مستحمل. أنا برأيي هيدي حرب فتنا فيها ما كان لازم نفوت فيها نهائياً، ما قلنا فيها علاقة يعني. الله شو بيقولوا، الله يفرجها، الله يفرجها ويهدي الأحوال يا رب، ويعطيك الهمة والقوة يا رب.
1: مرسي،
2: يلا بشوفك بكرة إن شاء الله. يلا
1: باي.
0: إحنا بالأسبوع الثالث من الحرب، تعبنا، في تعب لأنه عم نشوف الناس بأعداد هائلة عم تجي على طرابلس. نحنا عم نستصعب حتى نأمن مسكن وحاجات أولية والأشياء الضرورية اللي العالم بدها تسكش حالها فيها. أكيد الحمد لله عم نقدر نساعد عدد معين من العيال، بس ما الحاجة كبيرة. وبغض النظر إذا الحرب حربنا ولا منا حربنا، في حاجة وبدنا نستجيب لإله.
3: أبا
1: مرحبا، كيفك؟
3: تمام.
0: بعد الشغل بروح على شغلي التاني اللي ما بيدفعوا لي فيه، بس هو الأهم بالنسبة لي.

0: مجموعة متطوعين، ونحن منا منظمة ومنا ممولين. نحن مجموعة أشخاص من الشمال قرروا أنه ما بقى بدهم يقعدوا متكتفين قدام كل اللي عم بصير.
1: اسلموا خلخول. يلا بشوفك إذا الله راد. سلم. باي.
2: بس بدي منك اذا فيكي تاخدي يعني هلا خدي رقمها وانت تواصلي معها، بس المره كبيره بالعمر اسمها يعني بيعيطوا لها ام حسين، يعني ما حتبعت لك لوكيشن، حتقول لك انه فوق دكانه بزيروب ما بعرف شو. أوكي. هون انت شغلتك حتفهمي اكثر.
1: طيب يلا خذ
3: الرقم. في كذا مرة عملنا اشياء بطرابلس، يعني رحنا على سوق المزارعين هون حطينا دونيشن بوكس انه اوكي ما اجانا كثير، بس على الاقل العالم صارت انه تعرف فينا وانه حسوا حالهم عنيين كمان، ومش بس انه هذا الشيء عم نعمله. انه
4: بعتقد في ورقة ضغط من الدولة بامور النازحين، وبنفس الوقت في الخطاب تبع الشارع التحريضي، يعني الشغلتين لعبوا دور لحتى يصير في نازحين موجودين على الشوارع وبالخيام، مش بقلب شيلترز وبيوت مثل المرة السابقة.
5: في منهم تجربة سابقة، يمكن المرة الماضية المحل اللي نزحوا فيه ما كانت البيئة
6: متأكدة. المشكلة نحن عم نواجهها هي إذا بدكم تو يعني مفرقين، بس نيناتهم خاصهم بالاسعار وبكل شيء، عم التغيرات عم تصير بالعالم كله. الميل الاسعار هي خاصه باسعار السلع، يعني لانه نحن بالنهايه عم نحط كتس هون، اي شيء بياثر على البترول بياثر على كل شيء بالحياه
7: طبعا.
6: والثاني اللي هي الاستغلال.
5: احنا قلنا شيء كم يوم وخلص وقفنا التسجيل، من ما لما وقفنا لهلا انا عندي شيء 15 عائله محاكيني.
0: هيدا المكان بنص طرابلس صار لقلنا، عم نعبيه بحصص غذائية، كياس مواد تنظيف، فرشات، مستلزمات الحياة الأولية للناس اللي منا مسجلة، للأشخاص اللي منهم موجودين على ولا لائحة، للآلاف اللي اجوا وتوزعوا بشوارع وبنايات هالمدينة.
6: طيب جايز يعطيكم العافية، خلصنا. بس بكرة أي ساعة؟ 12 بتكونوا.
0: إحدى مهامي هي أني بعمل جولة على السبلايرز لنأمن حاجات المهجرين، بس كله عم يعطيني بس أرقام، ما في غير أرقام بتضل عم تتغير، ولازم أعمل هالجولة قبل دوامي بالمعمل.
8: أنجلينا ما رديتي لي على الفويس، بليز لما كون بعتلك شي بعتيلي. أوكي بعتيلي شي.
1: يعطيك العافية. مفهوم مفهوم، إن شاء الله بالأيام الجاية رح انتبه أكتر. يلا يعطيك العافية.
9: مع وجود النازحين والحرب كثرة الطلبة صار على الحليب، وتشوز هذا الاسنشل للبيبا، ما فيك توقفي له بلا حليب، فما عم بيعطوا شورتج، يعني السبلاير ما عم بيعطيني كوانتيتي بتكفي بيشنت واحد. مش عم اقول لك كذا بيشنت واحد، يعني عندك البيبا مثلا بده اتليست 1200 جرام بالاسبوع، ما عم بيعطيني الا 800 جرام بالشهر كله.
7: بعمل 5 سم، ما بدي اخواتي يناموا على اولادي يناموا على 5 سم، 10 سم وقليله، عم بيعملوا 5 سم عمو 6 سم، انا ما بعملها.
1: لا نحن لهيك عم ناخذ من عندك.
7: ايه. انا عمو بعملها 10 سم وباخذ منك، ما بدي شيء منك، لانه انا مصاري الحرب ما بحبها، لانه وحدة بريد على حوله، الله يكون بعون العالم والعبيد، يعني قالك شغله الغرض يدفع حقه دبل حرام، ما الله قوله. يعني تهجير وتشليح مصاري ما الله قوله، هكي؟ هدول اخواتنا بالنهايه. واحد بيرد على اخواته ينيمهم بالشارع.
0: مرحبا، يعطيك العافيه.
10: هلا، كيفك؟ كيف صحتك؟
0: الحمد لله تمام.
10: وانا ضيبة؟
0: والله عم نشتغل.
10: شو الاخبار؟
0: الحمد لله ماشي الحال.
10: يلي ليش
0: بدي ارجع اخذ اوردر لو سمحت؟
10: بس الاسعار اختلفت كليا كليا كليا.
0: هلا شوف، انا متوقعه بس انه قد ايه اختلفت يعني؟
10: يعني بدك تاخذي ال 10 لتر اما بدك تاخذي اللتر؟ هون بقى كل شيء له سعره، يعني للصراحة آخر مرة أعطيتك الطلبية والله خسرنا فيها.
0: كتير مرات بسأل حالي إذا أحسن لي وقف من التعب. يعني إذا اليوم نحنا قدرنا نشتري الأغراض، المرة الجاية شو؟

ما بعرف فعليا شو ممكن ينعمل، ما عندي فكرة أبدا شو ممكن نعمل. يعني نحن أصلا عم نواجه نقص بالتبرعات، الناس بتتحمس تتبرع أول حرب. ما بعرف.

أنا هيدا الوقت بالمدينة، وقت الغروب بالربيع تحديداً، مذكرني لما كنا صغار أنا وأختي ونلعب على السطح، وبعدين تعيط لنا الماما عن البرندة تقلنا أنه نزلوا. فهيدا الوقت بذكرني بالرجعة على البيت. بالنسبة لي الغروب هو شعور الرجعة على البيت مع صوت الحمامات. فاللي عم فكر فيه هلأ هو قد ايه في ناس هلأ محرومة من شعور الرجعة على البيت ببلادنا التعيسة.

0: من وقت ما خالته اجت من الجنوب لعنا على البيت كتروا السهرات العائليه اللي عم نعملهم. عم تجي كل العائله لعنا. يمكن عم بصير شيء حلو بنص كل هالمأساة.
1: فالتين الولاد ايه فالتينهم جماعة عم نحكي مع البابا.
2: أنا عم بحكي مع الماما.
1: ها؟ مرحبا يعطيك العافية. لا بس ستوني اتصلت هلا. فقدنا لك بس فقدنا لك كثير والله هالقعدة كانت ناقصتك بس أنت.
3: أنا ابني كثير يعني
2: بس زعلانة لأنه رنا رايحة.
3: ما أنا دائما عندي هيدا الوجع اليوم كنت عم قلها للماما.
2: ننبسط فيها
3: وقت حسيت حالي بدي أبكي عم تقول للماما ليه عم تقول لها بدي فرغ بدي أبكي بدي أبكي.
4: فرح ولا حزن؟
3: ما بعرف صار عندي مشاعر مختلطة كثير ما بعرف. انا عم غدا سالتها قلت لها انت مبسوطه بالشغل فوق لانه انا بعرف انه هيدا منه الكارير اللي هي بتحلم تعمله.
1: ايه هلا انا دائما بس يسالوني عن الشغل فوق بقول ماني مبسوطه. يعني ما فيك انت ما في خيار تنبسط بالشغل بس ماني مزعوجه انه الحمد لله في شيء عم بعمله
5: حد ادنى من المردود المادي.
1: ايه هلا انا الحمد لله انه عم اشتغل فوق انه انا يعني جنسيتي سوريه انه الحمد لله عم اشتغل بس هو هل فعلا هيدا القبض عم بكفي خصوصي هلا؟ لا
6: انا ما عم بعطيك اياها.

0: الغطاء عم تاخدوه بلاستيك او المينيوم؟
1: في المينيوم.
2: افضل المينيوم.
0: عندكم مكنة لتحطوا؟
2: لا
0: ما بينعمل. بدكم تحشوا البلاستيك.

0: أصعب شيء بمساعدة الآخرين إنه بدك تتظاهر إنك واقف على أرض صلبة. أنا لا. بالرغم من إني خلقت هون وكبرت هون، إلا أني مني موجودة بهيدا البلد. يعني ما معي إقامة ولا وجودي قانوني، وعيلتي نفس الشيء. تخيل أنه أنت عم تساعد ناس منا مسجلة وأنت نفسك منك مسجل، وهلأ خالتي عم تنام معنا بالأوضة وعم تسأل نفسها كل يوم إذا بترجع على بيتها اللي هي منا مأكدة أصلاً أنه بعده موجود. كلياتنا ناطرين شي يمسكنا.
1: على اليمين إذا

تعرف شو؟ بهالمرحلة عم حاول ضلني اتطلع من بعيد لأعرف أنا وين وشو عم بعمل لي. عم لاقي إنه أهم شيء بالنسبة لإلي هو إني أقدر بعد سنين أقول إني عملت أحسن شيء بقدر أعمله وأنا رضياني عن نفسي. وإنه ما بهم الإنسان شو أصله وفصله، القضية الأساسية بتضل هي الإنسان ذات نفسه.